أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا.

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتقوا

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئ

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. İnşikak Suresi 1 ila 19. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nur Suresi 35 ila 40. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ahkaf Suresi 33 ila 35. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Zümer Suresi 17-21. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Beyyine Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

0: Radyo Aşrı Şerif Okuyan Ahmet Aybar Mücadele Suresi 1-6. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم